0: ايوه شفيته
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي ترخص لنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان مخكالك
1: جود